Man. Азия Плюс. Як шабі борони гузашті, я сканорам. Борди ба як ханда, я сабру карорам. با فراموشی خواستم تو را سپارم، ولی تو را یارم.

اجعل صباحاتك أكثر إلهاماً حيث تجتمع التصاميم الذكية والمساحات الأنيقة والأسعار المناسبة يومياً لتجعل منزلك يعكس شخصيتك بكل روعة مع إيكيا.

0: ماذا يمكن لصورة فوتوغرافية أن تخبرنا عن العالم من حولنا؟ اكتشف ذلك في وجهة نظر، معرض التصوير الفوتوغرافي الذي تقدمه مؤسسة شارقة للفنون كل عامين. تجمع هذه الدورة أعمالا جديدة لستة فنانين من مختلف أنحاء العالم، تتناول موضوعات الذاكرة والانتماء والغياب والتغيير، وتدعونا إلى رؤية التصوير الوثائقي من زوايا ورؤى مختلفة. يستمر المعرض حتى 29 من نوفمبر في الرواق الفوتوغراف بمنطقة المناخ في الشارقة. خططوا لزيارتكم عبر charjaart.org.
1: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال؟ مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200 ألف نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/marriott. تطبق الشروط والأحكام.
2: مومنتس إيفنتس بتقدم ليلي ما بتنتسى مع شمس الغنية اللبنانية نجوى كرم. ليلة الجمعة 2 أكتوبر بكوكاكولا أرينا، الأوركسترا بقيادة المايسترو وليد فايد. احجزوا مقاعدكم اليوم على platinumlist.net أو اتصلوا على الأرقام 050-140-8768 أو 054-447-4920.
3: دور

0: تبذلها يا ريال. شوفي كنت الحين
1: أكيد سمعنا وبس.
2: فخامة 2XL هوم في متناول الجميع. استمتعوا بخصومات من 25% إلى 75% الآن. حرفية استثنائية، خامات فاخرة وتصاميم خالدة، أثاث صمم بعناية ليبقى أنيقا وملائما لسنوات طويلة. زوروا فروعنا أو تسوقوا عبر الإنترنت على 2XLHome.com.

0: فخامة 2X الهوم في متناول الجميع. استمتعوا بخصومات من 25% إلى 75% الآن. حرفية استثنائية، خامات فاخرة وتصاميم خالدة، أثاث صمم بعناية ليبقى أنيقا وملائما لسنوات طويلة. زوروا فروعنا أو تسوقوا عبر الإنترنت على 2XLHome.com.
1: لايفات مع كل المذيعين ومن كل البرامج، ترندات وفيديوهات مهضومة مسلية ومفيدة على صفحتنا على التيك توك. تابعونا @الرابعة FM.
2: اتخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
3: أتملك بيت أحلامي،
4: أسوق سيارة أحلامي،
3: أطلع إجازة أحلامي
4: وتبني مستقبل الأحلام
2: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب البليونير من دبي الإسلامي اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.

0: تمتع بنوم هانئ مع أفضل المراتب المفارش والأغطية من هوم بوكس.
1: كات بعتذر، خلينا نعيدها.
0: امنح لياليك الراحة التي تستحقها مع أحدث المراتب والمفارش و
1: كات بلا إعادة بلا بطيخ، أنا بدي هوم بوكس.
0: ليال هانئة بكل سهولة، مراتب، مفارش، أغطية والمزيد. تسوق الآن من فروع هوم بوكس أو عبر homeboxstores.com.
2: لايتس كاميرا اكشن.
3: صار وقت تراك بانك موندي موفي ماراثون على راديو الرابعة. اختبروا معلوماتكم السينمائية بأسئلة عن أشهر الأفلام. لفرصة المشاركة ابعتوا راك بانك اسمكم الثلاثي برسالة نصية على 7028، وإذا كنتم من عملاء راك بانك ابعتوا يس راك بانك، وإذا فزتوا رح يتم ترقي تذاكركم لتذاكر في اي بي. زوروا موقع راك بانك دوت اي اي لتتعرفوا على مجموعة منتجاتهم وانضموا لقائمة عملاء راك بانك اليوم. ليش فيك تشوف الأكشن وبس وقت اللي فيك تكون جزء منه؟ كل يوم تنين مع راك بانك وراديو الرابعة.

0: أسرة واحدة وطن واحد 107.8 راديو الرابعة.
1: أفلام حائزة على جوائز تعرض للمرة الأولى في الإمارات 10 أيام من العروض السينمائية. تعود منصة الشارقة للأفلام في دورتها 9 في 30 أكتوبر حتى 8 نوفمبر، وتضم نحو 30 فيلما طويلا وقصيرا من مختلف أنحاء العالم. استكشفوا السينما السردية والوثائقية والتجريبية إلى جانب برنامج مخرج تحت دائرة الضوء الذي يسلط الضوء على المخرج عبد الرحمن سيساكو. احصلوا على تذاكر الحجز المبكر بسعر 40 درهما فقط، واستمتعوا بمشاهدة جميع أفلام المنصة طوال فترة انعقادها، إلى جانب الحصول على منتجات المهرجان الحصرية. احضروا 7 عروض سينمائية واحصلوا على قسيمة شرائية بقيمة 500 درهم من متجر مؤسسة الشارقة للفنون. 10 أيام أفلام غير محدودة 40 درهما. احجزوا تذاكركم الآن عبر sharjaart.org.

0: وسيارة الطقس المحلية على راديو الرابعة.
1: سيارتك وصحتك ومنزلك وسفرياتك أو أعمالك، اتصل أو أرسل واتساب على 800 ألفريد.
2: دقات الساعة على راديو الرابعة تأتيكم برعاية راك بانك، رقمي ذو طابع إنساني.
3: 7:02 باستوديوهات راديو الرابعة.
2: السهولة والسرعة أم الثقة والدعم؟ لما عليك أن تختار ما دام الجمع بين الأمرين ممكنا؟ راك بانك، رقمي ذو طابع إنساني.
1: insurancemarket.ae لسيارتك وصحتك ومنزلك وسفرياتك أو أعمالك، اتصل أو أرسل واتساب على 800 ألفريد.
2: حالة الطقس المحلية على راديو الرابعة برعاية
1: insurancemarket.ae.
4: درجة الحرارة في إمارة عجمان حاليا 71 درجة مئوية مع نسبة رطوبة فيها 16%.
1: insurancemarket.ae لسيارتك وصحتك ومنزلك وسفرياتك أو أعمالك، اتصل أو أرسل واتساب على 800 ألفريد. insurancemarket.ae.
5: خطوتك الأولى نحو عالم الأعمال تبدأ مع عجمان نيو فينشرز، أحدث منطقة حرة في عجمان. رخصتك خلال ساعتين وتأشيرتك خلال 48 ساعة، وباقات تبدأ من 4888 درهم فقط. استمتع برخصة رقمية بعشرة أنشطة وخيارات دفع مرنة تناسب احتياجاتك. اتصل على 06-80-88-888 أو زر ancfz.ae.
2: تفاعل، تواصل، شارك واربح معنا على 7-0-8 مقابل درهمين زائد ضريبة القيمة المضافة.

0: تبذلها يا ريال. شوفيك انت الحين
1: تريد توفر بعقلية مليونير مع حساب التوفير الإسلامي من بنك أبوظبي الأول؟ أكيد تقدر. حقق معدل ربح متوقع يصل إلى 4% سنويا، وكل 10,000 درهم توفرها شهريا تعطيك فرص أكثر للفوز من مجموع جوائز تتجاوز قيمتها 5 ملايين درهم. 3 فائزين لكل واحد فيهم 1,000,000 درهم غير الجوائز الشهرية. هذا العرض متوافق مع أحكام الشريعة، تطبق الشروط. قدم الآن عبر bankfab.com.
2: أوسي هوم أخيرا في المنزل.
3: لماذا لا تمنح غرفتك لمسة عصرية مع الطاولة الجانبية المزودة بشحن لاسلكي وإضاءة مدمجة؟ إنها تضمن بقاء أجهزتك مشحونة دائما وتضفي لمسة من الأناقة والأسلوب العملي على مساحتك.
2: جريئة، متألقة ومفعمة بالحياة، اجعلوا منازلكم تنبض بالحياة هذا الصيف مع مجموعة أوسي هوم الجديدة بألوانها البراقة. استمتعوا بخصومات من 25 إلى 75% في الفروع أو عبر oceyhomefurniture.com.

0: إذاعة القرآن الكريم من نابلس، دعوة ورباط،
1: دعوة ورباط.
2: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. أيها الإخوة والأخوات، ننصت خاشعين لآيات من الذكر الحكيم فنؤمن لها ونعمل بها، وليكون القرآن حجة لنا لا علينا. نستمع إلى تلاوة طيبة مباركة بصوت القارئ الشيخ أبو بكر الشاطري، يتلو علينا من الآية 28 من سورة سبأ، وحتى الآية 28 من سورة فاطر.